0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Langkawi FM. Di ketika ini seperti yang saya kongsikan dengan anda, di ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin yang disiarkan secara langsung di Facebook Langkawi FM, juga di frekuensi 104.8. Yang pastinya hari ini saya tidak bersama-sama dengan Tuan Guru. Kan? Hari ini merupakan hari pertama saya bersama-sama dengan Ustaz Hafizuddin Rafingi. Ha, apapun, Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar hari ini?
5: Alhamdulillah.
4: Macam mana tadi? Masih hujan lagi ke kat luar?
5: Hujan lagi.
4: Itulah tu. Baik, hari ini saya difahamkan Ustaz nak kongsikan kuliah ilmu kita berkenaan dengan tafsir ayat surah Al-Baqarah ayat 218. Tapi bagi memulakan kuliah kita pada petang ini, saya nak mempersilakan Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah petang kita hari ini. Silakan Ustaz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
4: آمين آمين. Baik, terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Jadi seperti yang Ustaz beritahu pada saya tadi, hari ini untuk tafsir ayat surah Al-Baqarah ayat 218. Jadi silakan Ustaz untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita hari ini. Silakan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة